اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج.

رحلة غنائية طربية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم أحد بداية أسبوع بداية نهار، رحلة جديدة يوم جديد، هدية جديدة من هدايا الله لنا سبحانه وتعالى نستفيد منها، نقوم خلالها بعمل كل ما هو جميل وجديد ورائع وحلو للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر، مع على مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامج إذاعة صوت الخليج من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله.

تحية طربية صباحية من راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم جديد، بداية جديدة، ونهار جديد نتمنى أن يكون مليئا بالخير والبشرى للجميع إن شاء الله. الطلبات جميلة كالعادة، يعني أبو هيثم طلب والنبي وحشتنا، شادية حمد طلب مع ريح الهوى مسافر، عبد المحسن المهنة، خميس الغيلاني طلب احترت في ناس، محمد سعد عبد الله، أم حمد طلبت الطير المسافر نجاة الصغيرة، عيسى الصليطي طلب من وقت لوقت لسليمان الملة، عبد الله أحمد مسعد طلب أسمر يا جميل هي لعبد العزيز محمود وليست لكارم محمود. كارم محمود له أغنية اسمها والنبي يا جميل شيل عني هواك، والنبي يا جميل، إنما أسمر يا جميل هذه لعبد العزيز محمود. عادل ببشيت طلب يا عروس الروض محمد علي سندي، فاطمة الوهيبي طلبت يا قلبي يا خالي عبد الحليم حافظ، منتصر شاكر طلب عضي علي صباح، علي وجدات طلب أنا يا طير أنا يا طير ضيعني نصيبي، فؤاد سالم، إياد خليل طلب آه يا مراشد سعدون جابر، وشجرة الهيل أغنية شجرة الهيل لا أدري ما ذكر مين طلبها، مين طلبها، وقع لو تكرمت ولك الشكر الجزيل. شجرة الهيل أعتقد هي ممكن تكون الهدية اليوم. مين غناها شجرة الهيل؟ يعني هذه من جلسات صوت الخليج. خلاص إذا نخلي لك شجرة الهيل، أطلب أغنية شجرة الهيل. شجرة الهيل بنخليها أغنية الهدية لأنها من جلسات صوت الخليج الحصرية، وبغنيها صلاح الزجالي، صح يا راشد؟ طيب خليني أكتب لك بس الطلب، بس الاسم لو تكرمت، أبو عبد الوهاب، يا سلام أبو عبد الوهاب، والنعم حياك الله يا أبو عبد الوهاب. شجرة الهيل، صلاح الزجالي، هي أغنية هي أغنية الهدية اليوم إن شاء الله. لا هذا مش أبو عبد الوهاب، أبو عبد الوهاب شو طلب؟ لا طلب طلال المداح، نمط شجرة الهيل اللي طلبها مستمع آخر. لو تكرمت اكتب الاسم، طلبت شجرة الهيل الاسم لو سمحت، اسمك الاسم عشان اعرف اكتب الاسم، لانه حشطب واحط اسم اخر. طيب احنا خلينا طبعا كما اتفقنا الحمزة، يا الحمزة من البصرة حياك الله وحيا اهل البصرة، والله سمعت قصيدة من ايام يعني ارسل لي اياها احد الزملاء، قصيدة عن البصرة أول مرة أسمعها، قصيدة لشاعر عراقي، لكن قصيدة قصيدة جميلة عن البصرة، والله لو في أحد من الأخوة العراقيين البصراويين عنده القصيدة، أنا سمعتها في التلفزيون واحد بيلقيها عن الشاعر في لقاء تلفزيوني أو لقاء على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، قصيدة عن البصرة منتهى الروعة والله. طيب خلينا نسمع احنا اغنية الاستهلال، الاستهلال ام كلثوم يا صباح الخير يلي معانا.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد، أنا ما نسيتك، بس الجلسة اللي طلبتيها أو اللي طلبتيها لذكرى مش موجودة، يعني أحبك موت ما غنتها جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. سمعني راشد قبل قليل كل الجلسات اللي سجلتها ذكرى رحمة الله عليها لصوت الخليج، ما فيش فيها أغنية أحبك موت. وبعدين الآن صارت الهدية لصلاح الزجالي، صلاح الزجالي شجرة الهيل، شجرة الهيل. فممكن تغيري. مين كمان؟ نور الهدى، نور الهدى طلبها راشد إبراهيم. خبرية يا نسبة الفجر عني، خبريه خبرية. حيشمت في راشد عبيد، مش راشد عبيد، راشد إبراهيم، راشد إبراهيم. خبريه، خبريه يا نسمة الفجر، يا نسمة الفجر. نور الهدى إن شاء الله، نور الهدى. وصلنا الآن 15 أغنية. على كل حال زي ما اتفقنا، كل أي أغنية 3 دقائق. سمعني يا راشد، أي أغنية مدتها 3 دقائق علشان الوقت. احنا بنختم اليوم 11 وربع تقريبا عشان الفترة الدينية. طيب نسمع شادية والنبي وحشتنا، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونتلقى طلباتكم. وتوقفنا عند عدد 16 أغنية حتى يكفي الوقت لثلاث دقائق كل أغنية، صح يا راشد؟ ثلاث دقائق كل أغنية. سمعنا طلب أبو هيثم، والنبي وحشتنا شادية لشادية، ونسمع الآن مع ريح الهوى مسافر، صح؟ مع ريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنة، طلبها حمد.

0: واصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى واروح بلادي بعيده بعيده بعيده هناك.
1: ما زلنا معكم ومع عطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في نبيل أغنية أخاف أحكي زهور حسين، والله إذا سمح الوقت يا نبيل، إذا سمح الوقت، لأنه في طلبات كثيرة والوقت ضيق ضيق جدا، وخلص نكتفي بعد نبيل، خلص نكتفي بهذا القدر من الطلبات. أخاف أحكي زهور حسين، إن شاء الله إن شاء الله الوقت يسمح. إذا ما سمح الوقت سامحنا يا نبيل. طيب خلينا نسمع طلب خميس الغيلاني، احترتي في ناس، صح، لمحمد سعد عبد الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهدى إبال و سعاد تقول أو أنا ترى أنا اخترت الأغنية من الساعة 7 صباحا، حتى لو من الساعة 7 يا سعاد، يا حتى لو من الساعة 6 حتى. أنا بدخل الاستوديو 8:30 9 إلى ربع 9 إلى 10 9 مرات بجي، فببدأ بالترتيب حسب هذا. بس ما انتبهت لاسمك الظاهر، ما انتبهت يعني، أول اسم طلع لي أبو هيثم. طيب ما علي، مش مشكلة. أم حمد كانت بالنسبة للمستمع الكريم أبو راشد إبراهيم، ما فيش خبريني يا نسمة الفجر لنور الهدى، دورت حتى في اليوتيوب، بحثت في اليوتيوب لم أجد هذا العنوان، وعندما لم نجد هذا العنوان وراشد دور لم يجد هذا العنوان، أين هذا العنوان؟ خبريه يا نسمة الفجر لنور الهدى، شفت أغانيها ما يعني الموجودة في اليوتيوب وفي يعني لدينا لم أجد. طيب نسمع طلب أم حمد، الطير المسافر نجاة الصغيرة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أقول لراشد موجودة في ساوند كلاود. ما هو على طول عرف راشد ما شاء الله عليه يعني. لو تكرمتم مضيعوا رسالتي حتى إذا لم يعتمد الطلب فأنا عاذركم تحياتي. يقول صباح هذا عبد المؤمن القدسي. عبد المؤمن القدسي يقول صباح الخير أبو أحمد، والله اليوم كل طلبات المستمعين متعة وروعة، وأنت أضفيت عليها جمالا بأغنية الاستهلال لكوكب الشرق، وإذا كان لديكم وقت ممكن نختمها بأغنية يا جارة الوادي لمحمد عبد الوهاب إذا لديكم وقت، مع الشكر والتقدير لكم عبد المؤمن القدسي. هي قرأت رسالتك كاملة، شكرا يا عبد المؤمن، وكتبت طلبك يا جارة الوادي على أساس أغنية الختام. كويس ماشي الحال. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية لمصطفى أحمد. نسمع.

بس انا بين مرات الاغنيه بتكون احنا تقريبا 3 دقائق تقريبا، مرات الاغنيه طب طولوا الاغنيه 3 دقائق و25 ثانيه او لو 2 دقيقتين و45 ثانيه، يعني المساله تقريبا حول هذا الرقم، حول هذا الرقم. وان شاء الله بنلبي طلباتكم جميعا في الوقت في اوقات مناسبه ان شاء الله بقدر ما نستطيع. سمعنا كلمه في اغنيه، وبعديها نسمع سليمان الملا. سليمان الملا يا راشد، من وقت لوقت اللي طلبها عيسى صليتي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحتها والهمسة لمستنا، أنت البحر ليسقى وأنا الشقى بحر.
0: أنت البحر ليسقى، ما معنى هذه العبارة البحر ليسقى؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل.

0: مفترضيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحت هيل والهمسة لمست نار، انت البحر ليه سجى وانا الشجى بحار.
0: البحر ليه سجى، ما معنى هذه العبارة؟ لنتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع محمد علي سندي يا عروس الروض لطلبها عادل ببشيت.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحتها والهمسة لمستنا، انت البحر ليسقى وانا الشقى بحار.
0: البحر ليسقى، ما معنى هذه العبارة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب فاطمة الوهيبي، يا قلبي خالي يا قلبي يا خالي لعبد الحليم حافظ.

تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت على النور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري. والله شاعرات عندنا يعني ما شاء الله، يعني مش من أمان طبعا إذا كانت عندنا الخنساء. تقول الأبيات لفاطمة الشهري: للبعد ينسى ولا طول الغياب به تشفى قلوب بنار الشوق تحترق، للبعد ينسى ولا طول الغياب به تشفى قلوب بنار الشوق تحترق، نشتاق نشتاق حتى تستبد بنا مواجع لفناء الصبر تستبق، نشتاق نشتاق حتى تستبد بنا مواجع لفناء الصبر تستبق، نمضي ونملأ بالذكرى حقائبنا ونمطر الأرض دمعا حين نفترق، نسير بالجرح لا نلوي على أحد والبوح فينا بطوق البعد يختنق، حزن المواويل يعلو في دواخلنا يدك ما كان من صمت ويخترق، ونسأل الدهر عنهم أين وجهتهم وأي باب إلى الأحلام قد طرقوا، نخشى بأن تنطق الأيام قائلة قبل الوصول إلى أحلامهم غرقوا. جميل يا فاطمة الشهري، وشكرا لك يا علي خاطر النجادي. ونسمع مقدمة كلمة في أغنية كمان مرة.
1: الكلمة ريحتها والهمسة لمستنا، انت البحر ليسقى وانا الشقى بحار.
0: ليسقى انت البحر ليسقى، ما معنى هذه العبارة؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ان شاء الله. ويا سعاد انا ما نسيت يعني طلبك، ونزل ان شاء الله يوسف المطرف، يوسف المطرف في أغنية قلب ومحتار موجودة، بس يأتي دورها إن شاء الله يا سعاد ولا يهمك. طيب نسمع الآن صباح على الضيعة اللي طلبها منتصر شاكر.

0: ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحت هيل والهمسة لمست نار، انت البحر ليسقى وانا الشقى بحار،
0: انت البحر ليسقى. هي تعبير خليجي، أهل الخليج طبعا بيعرفوه هذا التعبير، بس إذا كان مستمعينا في العالم العربي من مناطق عربية أخرى يمكن ما يعرفوش هذا التعبير ماذا يعني، فنتعرف عليه سويا بعد قليل إن شاء الله. نسمع فؤاد سالم. فؤاد سالم صح؟ طيب فؤاد سالم، أنا يا طير ضيعني نصيبي طلبها علي وجداد.

0: لسقى في أول جواب من عادل ببشيت وقت المد، صح، سقى يعني مد الماء يعني ارتفع عن النسبة المد، والجزر يسموه في الخليج ثبر، البحر ثبر، أو سقي، سقي يعني مد وثبر يعني جزر. في عندك جواب آخر أبو فهد الراشد من الكويت، البحر سقي بمعنى أن البحر في حالة المد العالي وليس الجزر، صح. مين كمان؟ ريم، سقى يعني سقى يعني ارتفاع منسوب المياه وحالة المد، صح يا ريم. أقول لك أهل الخليج بيعرفوا هذا التعبير لأنه مستخدم تعبيرهم لهجتهم وعلاقتهم بالبحر، يعني حتى لون البحري لون من ألوان الغناء منتشر في الخليج اسمه الغناء البحري، وهذا يعني معروف طبعا. في حسين فعوري من الأردن يقول سقى أي ضماه أو رواه أو شربوه أو شربوه، لا ما لها علاقة بالمد والجزر، هي المد، سقى يعني البحر، سقى يعني مد في حالة مد، يعني البحر في حالة مد. وبيوصف برضو حبيب أنه في حالة مد، يعني وصفوا بالبحر لما يكون مد، يعني لما يكون في حالة مد يعني بيكون معطي وبيقدم وبيسخو عليه، ففي يشبهه بالبحر. محمد حسن يقال سقة المية أي البحر في حالة المد، صح يا محمد، صح يا حبيبي. من أبو هيثم مسقط بيقول معنى كلمة البحر ليه سقة، معناها ارتفع منسوب المياه، صح المد. مين كمان؟ ناجح الجيوسي، هي عبارة عن سباق شعري، البحر ليس قا، لا البحر سقى البحر، البحر مش البحر الشعري المقصود به، البحر العادي سقى يعني مد في حالة مد. مازن صباح الخير أبو أحمد، معنى كلمة لسقى أعتقد تستعمل للمدح والثناء العظيم وعلو الشأن والكرم، لأي تشبيه بالبحر إنه مد في حالة مد، تعطي برضو نفس المعنى، برضو فيها من هالمعنى يا مازن. في عبد الله أحمد مسعد من اليمن، كلمة في أغنية تعني الكرم الزائد من الحبيب تجاه حبيبه، طبعا هي بشبهه بالبحر إذا مد، إذا ارتفع منسوب المياه، يعني ممكن تشبيه بالكرم. علي خاطر النجادي، أنا سجلت طلبك يا علي. من العراق أختنا أم أحمد تقول أعتقد المعنى هو الذي سقاني وروى ظمئي ويقصد به المحبوب. لا أنت البحر ليس سقى، يعني أنت مثل البحر عندما يكون في حالة مد، يعني بتكون معطي جدا مثل البحر لما يكون في حالة مد، ويعني قريب جوابك من الموضوع، صح يا أم أحمد. فاطمة، أنت البحر ليس سقى يصف الشاعر المحبوب بأنه البحر الذي يمثل مصدر الحياة الارتواء الوفرة، وأنه يسقي ليرتوي من عطفه ومحبته، وأن الشقى بحار يصف المحب نفسه وأنه بحار يقضي حياته في وسط البحر، هذا في شقاء التعب والمكابدة. اللغة العربية يقال سجى الليل أي أقبل ظلامه وسكن وهدأ، ويقال سجى البحر أي سكنت أمواجه ولم تتحرك. شكرا يا فاطمة، شكرا جزيلا. في مين كمان ما فيش، طيب نشوف علي وجداد، الله يستر. معنى كلمة السقى البحر يقصد البحر غزير اليوم، صح صح يا علي، تعجبني والله علي جوابك صح. هذه الأجوبة، إذن لسقى البحر لسقى يعني أصبح في حالة مد، في حالة ارتفاع منسوب المياه. أصبحت الساعة الآن 10:30، موعد النوادر. احنا قدمنا لكم لقاء نادر مع الموسيقار الأردني توفيق النمري، عملوا مع الراحل حكمة وهبي، حكمة وهبي مذيع وممثل، مذيع تلفزيوني لبناني وممثل أيضا اسمه حكمة وهبي، مشهور كان في الثمانينيات، في منتصف الثمانينيات كنت أتابعه والله رحمة الله عليه. المهم فأذعنا الجزء الأول، واليوم تسمعوا الجزء الثاني.
1: ثم أريد أن أسألك أستاذ توفيق نمري، بأنك كما قلت رائد بل قائد الفلكلور العفو الأردني، الفولكلور لا يموت، الفولكلور يبقى، كما أن الشعر شعر الأرض يبقى لا يموت، والفولكلور هو شعر الأرض أيضا لا يموت.
2: يجب أن لا يموت.
1: يجب أن لا يموت. ولكن هنالك تغيير حسب المناطق. مثلا أنا أعرف بأنه في لبنان مثلا الدلعونة تغنى بطرق مختلفة. على دلعونة وعلى دلعونة راحوا الحبايب ما ودعونا. منطقة أخرى تغني
3: على دلعونة على دلعونة راحوا الحبايب ما ودعونا.
1: دلع دلع دلع دلعونة. إذن إيه؟ عدة مناطق مختلفة تختلف هذه الإيقاعات حسب المناطق الجبلية.
2: الأنغام تعني الأنغام تختلف. الأنغام. نعم تختلف طبعا. يعني لاحظ أنه اللغة تختلف اختلاف كلي، حتى في الأردن يعني لغة النابلسي يعني تختلف عن الرمثاوي، لغة الكرك اللهجة الكلامية هذه تتبع اللهجة الكلامية طبعا وبعد المسافة. نعم. مثلا. لكن بظل العنصر والإيقاع والجمل اللحنية هي متساوية مهما تغير.
1: إذا للطبيعة أيضا حق.
2: أي نعم. ومثل ما تفضلت على دلعونة مثلا، هي هذا إحنا بنسميه التراث العربي العام. يعني على دلعونة تجدها في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، في لبنان، وين ما كان. إنما إحنا عندنا كمان في نطاق الفولكلور العام، كل قطر عربي له الفولكلور الخاص، أغاني شعبية خاصة إلها صبغة. مثلا عندنا إلها صبغة أردنية لا تسمعها إلا من الأردن.
1: مثلا
2: مثلا أنا ما بعرف إن سمعت سميرة توفيق مثلا، أنا أعطيتها أسمر خفيف الروح بلحظة رماني.
1: بالمناسبة هناك أسماء كبيرة في عالم الفن العربي استقطبت ألحانك واستقطبتها بألحانك، وأيضا كان في إلى نجاح كبير، أمثال وديع الصافي، سميرة توفيق.
2: نعم.
1: وأسماء كبيرة.
2: نعم. إحنا بالحقيقة استقطبناهم وهم برضو حبوا يغنوا اللون الأردني.
1: أكيد.
2: فهذا تشجيع منا إلهم ومنهم إلنا برضو.
1: تعتقد
2: إنه حب متبادل كان بيننا.
1: طبعا. سميرة توفيق مثلا هي أكثر من غيرها تتشرب وعاشت الفولكلور الأردني وأدته بصحة.
2: هذا صحيح. يعني إذا نطقت سميرة توفيق باللهجة الأردنية تماما تنطقها بكل دقة ولا يختلف عليها أي لفظ أبدا.
1: ماذا تقول أردنتها ولا؟
2: نحن نقول أردناها. نعم. بس بالألف لا بالقاف، ليس قردناها إنما أردناها.
1: طيب. إذن لو أيضا رجعنا قليلا نتكلم عن بصفتك مندوب الجامعة العربية.
2: في المجلس التنفيذي في المجمع العربي للموسيقى.
1: المجمع العربي للموسيقى. نعم. فكلمنا شوي.
2: والله المجمع العربي هو مؤسسة انبثقت عن الجامعة العربية، ومن مبادئ المجمع العربي للموسيقى إثراء الموسيقى العربية ولو أنها في نطاق الموسيقى الشرقية. مثلا من مبادئنا مثلا نشجع الآلات الشرقية، الغناء الشرقي، التعلق بتراثنا. إذا بنقدر مثلا في بلادنا نخلي الموسيقى العربية تدرس في المدارس.
1: حلو.
2: كدروس عملية مش كنشاطات. يعني عدم مؤاخذة عندنا في الأردن لا تزال الموسيقى نشاط، وإن شاء الله نسعى أنها تدرس في المدارس وإيجاد معاهد موسيقية تكون قادرة على صقل المواهب الفنية.
1: مع العلم أنك لست ضد الآلات الكهربائية والآلات الغربية مثلا.
2: الآلات الغربية نحن نستعملها في الموسيقى الشرقية، لكن على أساس أنه يكون فيها ربع النوت،
1: ربع طون.
2: هذا الربع هو شرقي، لا يوجد في الموسيقى الغربية. الموسيقى الغربية هي مجور، يعني سلم الموسيقى دورامي فاصول لا سي دو مجور ومنور فقط. بس نحن عندنا أنغام يدخل فيها ربع التون هذا. وفي المدة الأخيرة الحمد لله يعني استطاعت الأوساط الشرقية إنها تخلي مثلا في ألمانيا الغربية تصمم هالآلات هذه وتحط فيها ربع التون فصارت شرقية مولانا. لكن بظل ناحية واحدة، أنا أعتقد على إنه مثلا الأغاني الشعبية التي يغنيها الشعب في الأعراس في الحصاد، الراعي لما يكون في مع الغنم مثلا، أنا ما بجيب له أورج يلعب عليه.
1: لا طبعا.
2: لازم أعطيه الصبغة الشعبية
1: المنجيرة
2: العاد.
1: والربابي
2: الناي.
1: ناي.
2: لما بدي اتخيل مثلا العرس في بلادي وانا صغير اركض وراء اجدادي مثلا في العرس، بتخيل المجوز والدبكه على دلعونه وعلى اليادي اليادي الازل. ما بجيب اورج فرنجي انا احطه، بكون هون يعني غيرت الصبغه للون الشعبي الاصيل. طبعا.
0: نكمل معكم ونلتقي بالجزء الثالث من هذا اللقاء النادر مع الموسيقار الأردني توفيق النمري. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وإحنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم الأغنية سهلة سهلة سهلة سهلة جدا. طيب ونسمع طلب نبيل خاف أحكي وعلي الناس يقولون لزهور حسين.

ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. عرفتوها سهلة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونسمع سعدون جابر آه يا مراشد لطلبها إياد خليل.

0: وانا سهران وعد ساعاته
1: يا مراشد
0: سفر الليل ومشى بنجماته
1: يا مراشد
0: وانا سهران وعد ساعاته

العاشق من راشد. تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهدى عبال، وكمان مرة نسمعكم مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. ونسمع طلال مداح في طيب وصدقت الحكي اللي طلبها أبو عبد الوهاب.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ويوم اليوم الأحد في بيكون بعض التكاسل, يعني بعض التكاسل, لأنه جاي بعد يعني يومين إجازة, فيعني أكيد بيكون في شوية تكاسل, لكن بعد 11 بننطلق خلص, بروح الكسل وننطلق بنشاط وحيوية إن شاء الله. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع صالح الحريبي علموك اللي طلبها عجيل ثامر السعدون.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا دائما متابعين لإذاعة صوت الخليج، تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. عرفتوها سهلة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. ونسمع الآن يوسف المطرف اللي طلبته سعاد، إن شاء الله تكون متابعة.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأجوبة تقول مازن المقدمة لفيروز هي يا واسع وغناها أيضا ملحم بركات. شكرا. صح يا مازن. عادل بوبشيت المقدمة فيروز هي يا واسع. صح. فيروز هي يا واسع حنان. صح يا حنان. أحمد الحديثي الأغنية سهلة لكني سأجيب على طريقة سعاد كأنها أغنية أغنية لبنانية لمطربة لبنانية. والله أنت يا سعاد أنت يعني عملتي شو يسموها عملتي شو يسموها راحت عدوى أحمد الحديثي صار يجاوب زيك يا سعاد سامحك الله. طيب صح صح يا أحمد الحديثي صح جوابك صح. أغنية لبنانية لمطربة لبنانية. في مين كمان أجاب مين كمان أجاب مين مين مين أم أحمد من العراق المقدمة أغنية فيروز هي لا يا واسع. صح يا أم أحمد. سعاد من الكويت أعتقد فيروز. صح يا سعاد. شوف بدأت سعاد تغير يا أحمد الحديثي صارت سعاد تغير هي صارت تقول اسم المطرب أو الفنان أو تقول أعتقد فيروز. صح اعتقادك في مكانه يا سعاد. علي موسى ماذا يقول؟ يقول صباح الخير مقدمة الأغنية فيروز مستمتع بكل الأغاني المختارة. شكرا يا علي موسى وتحية لك وجوابك صح. مين أبو عبد الوهاب هيلة يا واسع المقدمة هيلة يا واسع فيروز. صح يا أبو عبد الوهاب. محمد حسن بيسأل الأغنية اللبنانية يمكن فيروز. صح فيروز مش يمكن فيروز أو أخت فيروز لا أو نص الشمس لا خليك مع فيروز. فيروز هيلة يا واسع. صح جوابك صح. وبيسأل محمد حسن سألني بيقول سمعت كلمة المجوز ما هو المجوز؟ المجوز اللي هو نوع من قريب من الأرغول هو الأرغول اللي إله ثنتين يعني مش المزمار بيكون قصبة واحدة فيها ثقوب لا المجوز بيكونوا ثنتين قصبتين بينهم أسطوانة طويلة على الآخر اسم سموها الدواية. الدواية بتعطي قرار بتعطي عمق للمزمارين فبدل ما هم واحد بيكونوا اثنين وفي الوسط بيكون اسطوانة او في عود قصب غليظ طويل فهذا بسموه الارغول او بسموه المجوز. وبتغني وفي مرات بيكونش في الطويل هذا اللي في الوسط اللي هو القصب اللي هو بسميه الدواية اللي تعطي عمق بيكون بس مربوطين في بعض اثنين من المزمارين مربوطين في بعض بس بسموه المجوز يعني بدل ما هو واحد اثنين مجوز. فحتى الصباح بتغني جيب المجوز يا عبود ورأس أم عيون السود. صح طيب مقدمة الأغنية هذا علي وجداد الله يستر مقدمة الأغنية الفنانة شادية. يا علي احنا شادية أذيعت في الحلقة أول أغنية شادي وشادية والنبي وحشتنا ما هي لا هذيك المتجوز الله يزيد متجوز هذيك المجوز أنت بين طيب يا راشد أنا بشوفك بعد البرنامج هذيك المتجوز الله يزيد غير المجوز جيب المجوز يا عبود. طيب من الإيقاع فتحياتي أبو هيثم يقول أعتقد فنانة فيروز. صح مين كمان فاطمة الوهيبي تقول كلمات وألحان لأخوي الرحباني تدوين الكلمات حمد الحداد مقدمة الأغنية هيلا يا واسع فيروز. هذه فاطمة الوهيبي. صح يا فاطمة وما شكرا على الإجابة. أبو هيثم أجاب صح. مين كمان علي وجداد أجاب غلط نفس جواب سعاد فنان خليجي لا جواب غلط يا يا علي. سعاد تقول من الكويت أنا بالدوام من الساعة 7 ونشيطة لما أروح الدوام عقب الإجازة أحس بنشاط. وأنت تقول أبو أحمد عقب الإجازة الواحد يحس بكسل. أنت لأنك نشيطة يا سعاد أنت لأنك نشيطة بغيرك بيكون في شوية كسل. شكرا. إذن الأغنية هيلا يا واسع لفيروز جار الأمر تربيات
شكرا لكم. إذن نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للحديث عشرة موعد الهدية. بس قبل الهدية في من الجواب من أو في رسالة من مين؟ من مين؟ من أم أحمد أكيد من العراق. أم أحمد تقول المجوز يسمى في العراق المطبق عبارة عن قصبتين. صح صح يسمى المجوز في بلاد الشام. شكرا لك. وصلنا للحادية عشر موعد الهدية. الهدية صالح الزجالي شجرة الهيل طلبها حمزة من البصرة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع سيد خليفة. سيد خليفة طلبوا علي خاطر النجادي وشوشو همسة. إن شاء الله علي يكون متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله بدي أشكر إيمان يعني مواظبة على إرسال الورود والرسائل والكلمات الطيبة والكلمات المشجعة. يا هلا، وتقول يا هلا ومرحبا وصباح الورد صباح الفل والياسمين ودهن العود أو دهن وورد ومسك للموجودين في الإذاعة، خاصة أسعد صباحك يا مخرج منور بوجودك على الجميع الحاضرين ومنورين الإذاعة بوجودهم راشد أبو أحمد. يعني شكرا يا إيمان، شكرا على تشجيعك المتواصل والدائم وإصرارك على أنه دائما تشجعنا، مع العلم أنها ما بتطلب أغاني، ما بتطلبش شيء، هي متابعة وبتسمع وترسل الورود. شكرا يا إيمان، نتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن مستمعينا الكرام ودائما عند يعني قولتهم ونقدم ما يريدون. وريم تقول إيمان جميلة وترسل كل شيء جميل، أنا أحبها كثيرا. هذه ريم وتستاهل إيمان والله. تستاهل. طيب احنا وصلنا لطلب مين؟ وصلنا لطلب طلب وين يا ربي؟ راشد إبراهيم. راشد إبراهيم كان طلب خبريه يا نسمة الفجر، ودوخنا على هذه الأغنية، واللي يعني أشكر طبعا الزملاء في اللي قاموا بالواجب يعني ما قصروا، مشكورين لتلبية طلب راشد إبراهيم، أغنية خبريه يا نسمة الفجر لنور الهدى.

قطوعة الأولى. هذا اللي وجدناه والله يا راشد إبراهيم. طيب وصلنا للأغنية الختامية. الأغنية الختامية اللي طلبها من اليمن، اللي طلبها المستمع الكريم عبد المؤمن القدسي. لا أدري عبد المؤمن القدسي ما زال معنا ولا انشغل. على كل حال نتمنى أن يكون ما زال متابعا ليستمع لما طلب. طلب يا جارة الوادي، قصيدة أحمد شوقي أمير الشعراء لمدينة زحلة. هي جارة الوادي حينما زارها وكتب هذه القصيدة، لحن القصيدة وغناها محمد عبد الوهاب. إذن مع عبد الوهاب ويا جارة الوادي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات. راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا راشد. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: ضرب له أسرار.
1: سيف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

من الدوحة نحييكم أينما كنتم في موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم، وهذه أبرز العناوين. منتخبنا الوطني يقدم أداء مشرفا في نصف نهائي كأس الخليج، وركلات الترجيح تؤهل المنتخب السعودي لنهائي خليجي 27. الإمارات تعبر عمان بهدف إلى نهائي كأس الخليج، والسكتاوي يؤكد العماني قدم بطولة ناجحة والقادم أجمل. رقم قياسي لأكبر حضور جماهيري لمباراة قطر والسعودية، وجدة تاريخية تستقطب جماهير خليجي 27.

أهلا بكم. قدم منتخبنا الوطني أداء مشرفا في مباراة نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم والتي حسمت أمس لصالح المنتخب السعودي الشقيق بثلاثة أهداف لاثنين بفارق ركلة الترجيح، وذلك بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي من اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. جاءت المباراة حافلة بالندية حيث سعى كل طرف إلى حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في ظل تقارب المستوى والحذر التكتيكي الذي فرض نفسه على مجريات اللقاء، لتنتهي المواجهة دون أن ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك خلال 120 دقيقة قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخضر السعودية وليتأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 6 أكتوبر الحالي. الإسباني لوبيتيغي مدرب منتخبنا الوطني في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن المنتخب القطري خاض مباراة صعبة أمام منتخب قوي لعب وسط جماهير غفيرة، وأوضح المدرب أنه فضل اللعب بطريقة دفاعية ولم يتمكن الطرفان من التسجيل، وقال إنه اختار مسبقا أفضل اللاعبين لتنفيذ ركلات الترجيح، وقال تحدثت معهم قبل المباراة عن إمكانية وصولنا إلى هذه المرحلة لكننا لم نوفق في تنفيذها بالشكل المطلوب. من جانبه أكد اليوناني جورجيوس دانيس مدرب المنتخب السعودي أن مواجهة المنتخب القطري شكلت تحديا صعبا وهو ما جعل صناعة الفرص مهمة معقدة، مشددا على ضرورة التركيز الآن على المباراة النهائية. وفي مباراة نصف النهائي الثانية تأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج 27 لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني بهدف للا شيء. سجل عثمان كمارا هدف الإمارات والمباراة الوحيد من رأسية رائعة في الدقيقة 22، وأهدر نيكولاس خيمينيز ركلة جزاء في الدقيقة 56. قطع الأبيض الإماراتي خطوة لتحقيق اللقب الخليجي الثالث، حيث يتطلع إلى التتويج باللقب الذي ناله عامي 2007 و2013، وليلتقي الأبيض الإماراتي بالمنتخب السعودي المستضيف في المباراة النهائية التي تقام بعد غدا في 6 أكتوبر الجاري على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

صحيح، وفي الوقت ذاته سنحت للفريق فرص لم يستفد منها. أكد مدرب المنتخب العماني أن الإحلال في المنتخب العماني ضرورة وليس خيارا للمدرب، مشيرا إلى أنه يطلب من الجميع الثقة في عمله وأن القادم سيكون أشمل. سجلت مباراة العناب والأخضر السعودي في نصف نهائي كأس الخليج رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري، بعدما شهد ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حضور أكثر من 51,000 مشجع، ليصبح اللقاء أول مباراة في البطولة تتجاوز حاجز 50,000 متفرج. جاء هذا الحضور خلال مواجهة المنتخبين مساء السبت في دور نصف النهائي متفوقا على الرقم القياسي السابق والمسجل في البطولة، عندما حضر 41,000 في مباراة السعودية والعراق في ختام دور المجموعات. ووفقا لموقع المنتخب السعودي الإلكتروني، لم تشهد أي مباراة سابقة للأخضر على أرضه في كأس الخليج حضورا جماهيريا أكبر مما سجلته النسخة الجارية. وأخيرا في موجز اليوم، استقطبت منطقة جدة تاريخية أعدادا من زوار وجماهير بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الذين توافدوا إلى معالمها التراثية وأسواقها ومواقعها التاريخية ضمن البرامج والأنشطة المصاحبة للبطولة. شكلت جدة التاريخية محطة بارزة لزوار البطولة القادمين من مختلف دول الخليج، وأتاحت لهم فرصة التعرف على الإرث الثقافي والعمراني للمدينة واستكشاف المباني التاريخية التي تعكس عمق المكانة الحضارية للمدينة. وقد أبرزت زيارات ما تتمتع به جدة التاريخية من مقومات سياحية وثقافية متنوعة تجمع بين الأصالة والتراث والأنشطة الترفيهية، بما يثري تجربة الزوار ويمنحهم فرصة التعرف على تاريخ المدينة وهويتها الثقافية بالتزامن مع أجواء المنافسات الرياضية التي تشهدها بطولة خليج 27. إلى هنا نصل إلى نهاية موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم لهذا اليوم. لكم أجمل تحيات الزميل راشد عبيد من التنفيذ، وهذه تحياتي نانسي زهرة. فمن الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة لنا ولكم فن وطرب وآمر تدلل الصوت صوتي. ما نبي زعل، نبي الكل راضي معانا. إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم.

وحياكم الله على 430,000 الواتساب، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. اسمع تمتع ويانا وعشت أيامك. أخونا أبو محمد يبي أبو بكر سالم يا سلوة الخاطر، تسلم لنا ما يسرك، ما يجيك اللي يسرك ويسر الخاطر. سعد من الكويت، سعد المجرد إيش أخبارك؟ شكرا لك. عبد الله الراشدي مرحبا بك. كاظم الساهر دقيت باب الجار، نسخة أصلية، تسلم يا أبو مطر، إن شاء الله يمدينا. اسمع تمتع، صوت صوتكم وين ما كنتم. عامر العبد السلام مرحبا بك. مساء الشوق يا شوق، وشكرا على هالتواصل، ونبي نسمع معك يا عيسى اختيارك لرباب، بس خلينا نستمتع بهذا الاختيار.

وكنا بمطار غير الاختيار ما لقيناه. شكرا لك يا علي موسى وأخوي ناجح من الأردن، لو سمحت حدد لي أكثر اسم الاختيار. علي موسى نهديك من جلسات صوت الخليج على المحبوب عندنا ستار سعد. شكراً.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. هنا اليمن في خليج 21 والذي استضافته البحرين عام 2013، حضرت الأعمال الخاصة بالمنتخبات المشاركة، ومن بينها العمل اليمني هنا اليمن. الأغنية جاءت بصوت الفنان اليمني هشام محروس، وهي من كلمات محسن الحمري وألحان نزار عبد الله وتوزيع هشام السكران، وكانت واحدة من مجموعة من الأغاني الوطنية التي أطلقت تزامنا مع البطولة. ومن خلال هنا اليمن جاء الحضور اليمني في الجانب الغنائي مواكبا لحضور المنتخب في البطولة، لتضيف الأغنية صوتا آخر إلى المشهد الخليجي الذي جمع المنتخبات الثمانية

0: قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد.
1: يا مرحبا بكم ومسهلا، رجعنا نتواصل في آمر تدلل. عامر العبد السلام من عمان، تحية لك وإن شاء الله نلقى الاختيار. شكرا أيضا لك يا أبو محمد، تسمع اختيارك. خلينا نسمع باب الجار، اختارها ويانا أبو مطر، والهداء لعبد الله الراشدي.

تدقون باب صوت الخليج تتواصلون ويانا على الواتساب 440-30-1000 وحياكم على تطبيق إكس. عمر العريمي تونا سمعناكم كاظم الساهر، هو كان حابب يسمع معانا عبارة الشط تسمعها في أغانيكم، لكن الحين بنسمع معاكم هذا الاختيار صحاك الشغل. شكرا لك يا عبد الرحمن.

الفنان اللبناني فضل شاكر معودنا على المفاجآت، وقريبا إن شاء الله ميني ألبوم ما بين 6 أغنيات أو 8 أعمال، لكن تعاونه راح يكون مع زاف واحتمال يكون الجو رومانسي، وهذا اللي نبيه مع جو الشوق. نروح للشوق لكن مع الفنانة نوال. هلا وغلا ومرحبا، تسلم يا عامر راشد الفارس حبايب، شكرا. وتسلم ايضا من المحرق المتواصل ويانا بعرف اسمك، والحب كله لكم وين ما كنتوا، وتسلم لنا وراح نرجع لك يا ناجح، اختيارك ان شاء الله موجود لعبد الله الرويشد. وشكرا لك يا ابو علي، وتحية ايضا لك يا سعاد وغيري الاختيار. والحين بنسمع معاكم الشوق جابر.

شكرا لكم نايسة، وأكيد كل الاختيارات بتكون معكم أيضا في الساعة الثانية إذا صار في تكرار لفنان أو اللي بيتواصل الآن، لأن عندي طلبات جاتنا من بداية الرحلة. ما رح ننساك يا ناجح، وإحنا سعداء لأنك ويانا. أم علي تبي على ذوقنا، ولأن الشوق عنوان رحلتنا نهديك إياه. وأيضا أحب أسلم على زميلنا الأستاذ عبد الرحمن الشعيبي أبو سعود، مرحبا بك وسفرة منورك، والحمد لله على سلامتك من بعد الغياب. وتحية لكل الأحباب من قطر وخارج قطر على 440-30 ألف، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. نهديكم طلال مداح، مستني بالخير.

شكرا أخونا الوالد ناصر بن محمد الزيادي من عمان بولاية المضي، تحية لك وتبقى عبارات مساء الخير وسيلة بسيطة لنشر المحبة والتفاؤل بين الناس، فكلمة جميلة في بداية اليوم قد تصنع فرقا كبيرا في مزاج من نحب. اجعل مساءك مليئا بالأمل والطاقة الإيجابية، وشارك من حولك كلمات تمنحهم السعادة والبداية المشرقة، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية وبداية يوم وأسبوع جديد نقول نرجو من الجميع الانتباه في الطريق، ونشكرك ونتمنى لك السلام وين ما كنت. يلا نهديكم أبو بكر سالم وهذا الاختيار يا سلوة الخاصة.

لكم يا هلعمان، شكرا لك يا محمد. وفعليا بدأ في قطر تغير المناخ، وإن شاء الله يجينا المطر والخير. أبو علي حياك الله من مملكة البحرين، يبي ويانا من أغاني عبد الله الرويشد اللي نزلوا الأسبوع اللي طاف. سلامنا لك ولأهلنا في المحرق، وتحديدا يبي عمل من اللي لحنه الأستاذ القدير خالد الشيخ. الله يسلمك من سبق لبق، إن شاء الله بنحطها لك الساعة الثانية، لكن الحين بنسمع وياك اختيار انطلب معانا من بداية البرنامج من أخونا ناجح. أنا دي لك عبد الله الرويشد.

أبو علي شكرا، بس الله يسلمك. هذا احنا قاعدين نحاول نبث لك، انت قصدك تبي من جلسات صوت الخليج واحدة من أعمال الأستاذ عبدالله رويشد من ألحان خالد الشيخ، لأن لو بقول لك ترى هي واجد يعني صدقيني، لمني بشوق، خذيت الروح، الولع، تصور، تنساني، حبيب كان خاطري، بس هذه ما موجودة، ما أعادها ويانا، فساعدني حدد وإن شاء الله فالك طيب صحيح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. جاسم الهويدي، الكويت. في خليج 14 بالبحرين احتاج جاسم الهويدي إلى بطولة واحدة علشان يصنع ضجيج استثنائي. 9 أهداف خلته هداف البطولة، وبعدها أضاف 5 أهداف في خليج 15. 14 هدف في كأس الخليج، وحكاية مهاجم جاء بعد جيل العمالقة فحجز مكانه بينهم. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج.

رحلة غنائية طربية ممتدة على مدى ساعتين، إن شاء الله نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم أحد بداية أسبوع بداية نهار، رحلة جديدة، يوم جديد، هدية جديدة من هدايا الله لنا سبحانه وتعالى نستفيد منها، نقوم خلالها بعمل كل ما هو جميل وجديد ورائع وحلو للجميع إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامج إذاعة صوت الخليج من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله.

تحية طربية صباحية من راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم جديد، بداية جديدة، ونهار جديد نتمنى أن يكون مليئا بالخير والبشرى للجميع إن شاء الله. الطلبات جميلة كالعادة، يعني أبو هيثم طلب والنبي وحشتنا شادية، حمد طلب مع ريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنة، خميس الغيلاني طلب احترت في ناس محمد سعد عبد الله، أم حمد طلبت الطير المسافر نجاة الصغيرة، عيسى الصليطي طلب من وقت لوقت لسليمان الملة، عبد الله أحمد مسعد طلب أسمر يا جميل هي لعبد العزيز محمود وليست لكارم محمود. كارم محمود له أغنية اسمها والنبي يا جميل شيل عني هواك، والنبي يا جميل، إنما أسمر يا جميل هذه لعبد العزيز محمود. عادل ببشيت طلب يا عروس الروض محمد علي سندي، فاطمة الوهيبي طلبت يا قلبي يا خالي عبد الحليم حافظ، منتصر شاكر طلب عالضيعة علي صباح، علي وجدات طلب أنا يا طير أنا يا طير ضيعني نصيبي فؤاد سالم، إياد خليل طلب يا مراشد سعدون جابر، وشجرة الهيل أغنية شجرة الهيل لا أدري ما ذكر مين طلبها، مين طلبها، وقع لو تكرمت ولك الشكر الجزيل. شجرة الهيل أعتقد هي ممكن تكون الهدية اليوم. مين غناها شجرة الهيل؟ يعني هذه من جلسات صوت الخليج. خلاص إذا نخلي لك شجرة الهيل، أطلب أغنية شجرة الهيل. شجرة الهيل بنخليها أغنية الهدية لأنها من جلسات صوت الخليج الحصرية، وبغنيها صلاح الزجالي، صح يا راشد؟ طيب خليني أكتب لك بس الطلب، بس الاسم لو تكرمت، أبو عبد الوهاب. يا سلام أبو عبد الوهاب، والنعم حياك الله يا أبو عبد الوهاب. شجرة الهيل صلاح الزجالي، هي أغنية هي أغنية الهدية اليوم إن شاء الله. لا هذا مش أبو عبد الوهاب، أبو عبد الوهاب شو طلب؟ لا طلب طلال المداح، إنما شجرة الهيل اللي طلبها مستمع آخر. لو تكرمت اكتب الاسم، طلب شجرة الهيل الاسم لو سمحت، اسمك الاسم عشان أعرف أكتب الاسم، لأنه حشطب وأحط اسم آخر. طيب احنا خلينا طبعا كما اتفقنا، الحمزة يا الحمزة من البصرة، حياك الله وحيا أهل البصرة. والله سمعت قصيدة من أيام، يعني أرسل لي إياها أحد الزملاء، قصيدة عن البصرة أول مرة أسمعها، قصيدة لشاعر عراقي، لكن قصيدة قصيدة جميلة عن البصرة. والله لو في أحد من الأخوة العراقيين البصراويين عنده القصيدة، أنا سمعتها في التلفزيون، واحد بيلقيها عن الشاعر في لقاء تلفزيوني أو لقاء على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، قصيدة عن البصرة منتهى الروعة والله. طيب خلينا نسمع احنا أغنية الاستهلال، الاستهلال أم كلثوم يا صباح الخير يلي معنا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد، أنا ما نسيتك، بس الجلسة اللي طلبتيها أو اللي طلبتيها لذكرى مش موجودة، يعني أحبك موت ما غنتها.

حيش مات فيه راشد عبيد. حي حي مش راشد عبيد، راشد إبراهيم. راشد إبراهيم خبريه خبريه يا نسمة الفجر، يا نسمة الفجر، نور الهدى. إن شاء الله نور الهدى. وصلنا الآن 15 أغنية على كل حال، زي ما اتفقنا كل أي أغنية 3 دقائق. سمعني يا راشد، أي أغنية مدتها 3 دقائق علشان الوقت. إحنا بنختم اليوم 11 وربع تقريبا عشان الفترة الدينية. طيب نسمع شادية والنبي وحشتنا، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونتلقى طلباتكم. وتوقفنا عند عدد 16 أغنية حتى يكفي الوقت لثلاث دقائق كل أغنية، صح يا راشد؟ ثلاث دقائق كل أغنية. سمعنا طلب أبو هيثم، والنبي وحشتنا شادية لشادية، ونسمع الآن مع ريح الهوى مسافر، صح؟ مع ريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنة، طلبها حمد.

0: واصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى اروح بلادي بعيده بعيده بعيده هنا.
1: ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في نبيل أغنية أخاف أحكي زهور حسين، والله إذا سمح الوقت يا نبيل، إذا سمح الوقت، لأنه في طلبات كثيرة والوقت ضيق ضيق جدا. وخلص نكتفي بعد نبيل، خلص نكتفي بهذا القدر من الطلبات. أخاف أحكي زهور حسين، إن شاء الله إن شاء الله الوقت يسمح. إذا ما سمح الوقت سامحنا يا نبيل. طيب خلينا نسمع طلب خميس الغيلاني، احترتي في ناس، صح، لمحمد سعد عبد الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهدى إبال و سعاد تقول أو أنا ترى أنا اخترت الأغنية من الساعة 7 صباحا، حتى لو من الساعة 7 يا سعاد، يا حتى لو من الساعة 6 حتى. أنا بدخل الاستوديو 8:30 9 إلا ربع 9 إلا 10 9 مرات بجي، فببدأ بالترتيب حسب هذا. بس ما انتبهت لاسمك الظاهر، ما انتبهت يعني، أول اسم طلع لي أبو هيثم. طيب ما علي، مش مشكلة. أم حمد كانت بالنسبة للمستمع الكريم أبو راشد إبراهيم، ما فيش خبريني يا نسمة الفجر لنور الهدى، دورت حتى في اليوتيوب، بحثت في اليوتيوب لم أجد هذا العنوان، وعندنا ما لم نجد هذا العنوان، وراشد دور لم يجد هذا العنوان، أين هذا العنوان؟ خبريه يا نسمة الفجر لنور الهدى، شفت أغانيها ما يعني الموجودة في اليوتيوب وفي يعني لدينا لم أجد. طيب نسمع طلب أم حمد، الطير المسافر نجاة الصغيرة.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أقول لراشد موجودة في ساوند كلاود. ما هو على طول عرف راشد ما شاء الله عليه يعني. لو سمحت لو تكلمتم ذي رسالتي حتى إذا لم يعتمد الطلب فأنا عاذركم، تحياتي. يقول صباح هذا عبد المؤمن القدسي. عبد المؤمن القدسي يقول صباح الخير أبو أحمد، والله اليوم كل طلبات المستمعين متعة وروعة، وأنت أضفيت عليها جمالا بأغنية الاستهلال لكوكب الشرق، وإذا كان لديكم وقت ممكن نختمها بأغنية يا جارة الوادي لمحمد عبد الوهاب إذا لديكم وقت، مع الشكر والتقدير لكم. عبد المؤمن القدسي، قرأت رسالتك كاملة، شكرا يا عبد المؤمن. وكتبت طلبك يا جارة الوادي على أساس أغنية الختام، كويس ماشي الحال. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية لمصطفى أحمد، نسمع.

0: سيجا. البحر سيجا. ما معنى سيجا في الأغنية؟ تسمعها كمان مرة.
1: الكلمة ريحتها والهمسة لمستنا. انت البحر لي سيجا وانا السيجا
0: بحر. انت البحر لي سيجا. ما معنى البحر لي سيجا؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف قليل ان شاء الله. ونبيل بيقول انا اؤيد عداله الطربيات بوضع 3 دقائق للاغنيه. هذا الكلام قلناه لكم سابقا. على العموم لن اقبل السموح ان لم يكن هناك متسع من الوقت فهناك امر خاطئ لانه لم يصحح وهو عداله التوزيع بين المنصات. شكرا يا نبيل على يعني تواصلك. بس يا نبيل مرات الاغنيه بتكون احنا تقريبا 3 دقائق تقريبا مرات الاغنيه. طب طولوا الاغنيه 3 دقائق و25 ثانيه أو لو دقيقتين وخمسة وأربعين ثانية. يعني المسألة تقريبا حول هذا الرقم حول هذا الرقم. وإن شاء الله بنلبي طلباتكم جميعا في الوقت في أوقات مناسبة إن شاء الله بقدر ما نستطيع. سمعنا كلمة في أغنية وبعديها نسمع سليمان الملا. سليمان الملا يا راشد. من وقت لوقت اللي طلبها عيسى صليطي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحة هيل والهمسة لمستنا، أنت البحر ليسقى وأنا الشقى بحر.
0: أنت البحر ليسقى، ما معنى هذه العبارة البحر ليسقى؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. ونسمع أسمر يا جميل لعبد العزيز محمود، طلبها عبد الله أحمد مسعد من اليمن.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحة هيل والهمسة لمسة نار، انت البحر ليه سقى وانا السقى بحار.
0: البحر ليه سقى، ما معنى هذه العبارة؟ لنتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع محمد علي سندي يا عروس الروض لطلبها عادل بوبشيت.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحتها والهمسة لمستنا، انت البحر ليسقى وانا الشقى بحار.
0: البحر ليسقى، ما معنى هذه العبارة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب فاطمة الوهيبي، يا قلبي خالي يا قلبي يا خالي لعبد الحليم حافظ.

تنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور، وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري. والله شاعرات عندنا يعني ما شاء الله، يعني مش من أمان طبعا إذا كانت عندنا الخنساء. تقول الأبيات لفاطمة الشهري: للبعد ينسى ولا طول الغياب به تشفى قلوب بنار الشوق تحترق، للبعد ينسى ولا طول الغياب به تشفى قلوب بنار الشوق تحترق، نشتاق نشتاق حتى تستبد بنا مواجع لفناء الصبر تستبق، نشتاق نشتاق حتى تستبد بنا مواجع لفناء الصبر تستبق، نمضي ونملأ بالذكرى حقائبنا ونمطر الأرض دمعا حين نفترق، نسير بالجرح لا نلوي على أحد والبوح فينا بطوق البعد يختنق، حزن المواويل يعلو في دواخلنا يدك ما كان من صمت ويخترق، ونسأل الدهر عنهم أين وجهتهم وأي باب إلى الأحلام قد طرقوا، نخشى بأن تنطق الأيام قائلة قبل الوصول إلى أحلامهم غرقوا. جميل يا فاطمة الشهري، وشكرا لك يا علي خاطر النجادي. ونسمع مقدمة كلمة في أغنية كمان مرة.
1: الكلمة ريحتها والهمسة لمستنا، انت البحر اللي سقى وانا السقى بحار.
0: انت البحر ليس قا، ما معنى هذه العبارة؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ان شاء الله. ويا سعاد انا ما نسيت يعني طلبك، ونزل ان شاء الله يوسف المطرف، يوسف المطرف في اغنية قال بو محتار موجودة، بس يأتي دورها ان شاء الله يا سعاد ولا يهمك. طيب نسمع الان صباح على الضيعة اللي طلبها منتصر شاكر.

0: ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: الكلمة ريحتها والهمسة لمستنا، أنت البحر ليسقى وأنا الشقى بحر.
0: أنت البحر ليسقى، هي تعبير خليجي، أهل الخليج طبعا بيعرفوه هذا التعبير، بس إذا كان مستمعينا في العالم العربي من مناطق عربية أخرى يمكن ما يعرفوش هذا التعبير ماذا يعني، فنتعرف عليه سويا بعد قليل إن شاء الله. نسمع فؤاد سالم. فؤاد سالم صح؟ طيب فؤاد سالم، أنا يا طير ضيعني نصيبي طلبها علي وجداد.

0: ليس سيجا في أول جواب من عادل ببشيت وقت المد صح. سيجا يعني مد المية يعني ارتفع عن النسبة المد. والجزر اسم سموه في الخليج ثبر، البحر ثبر أو سقي. سقي يعني مد وثبر يعني جزر. في عندك جواب آخر أبو فهد الراشد من الكويت، البحر السقي بمعنى أن البحر في حالة المد العالي وليس الجزر صح. مين كمان؟ ريم، سقا يعني ارتفاع منسوب المياه وحالة المد صح يا ريم. أقول لك أهل الخليج بيعرفوا هذا التعبير لأنه مستخدم تعبيرهم لهجتهم وعلاقتهم بالبحر، يعني حتى لون البحري لون من ألوان الغناء منتشر في الخليج اسمه الغناء البحري، وهذا يعني معروف طبعا. في حسين فعوري من الأردن يقول سقى أي ضماه أو رواه أو شربوه أو شربوه. لا ما لها علاقة بالمد والجزر، هي المد. سقى يعني البحر، سقى يعني مد في حالة مد، يعني البحر في حالة مد. وبيوصف برضه حبيبي أنه في حالة مد، يعني وصفوا بالبحر لما يكون مد، يعني لما يكون في حالة مد يعني بيكون معطي وبيقدم وبيسخو عليه. ففي يشبهه بالبحر. محمد حسن يقال سقة المية أي البحر في حالة المد صح يا محمد صح يا حبيبي. من أبو هيثم مسقط بيقول معنى كلمة البحر ليه سقة معناها ارتفع منسوب المياه صح المد. مين كمان؟ ناجح الجيوسي هي عبارة عن سباق شعري البحر ليس قا. لا البحر ليس قا. البحر مش البحر الشعري المقصود به البحر العادي. سقا يعني مد في حالة مد. مازن صباح الخير أبو أحمد، معنى كلمة لسقا أعتقد تستعمل للمدح والثناء العظيم وعلو الشأن والكرم، لأي تشبيه بالبحر إنه مد في حالة مد، تعطي برضو نفس المعنى برضو فيها من هالمعنى يا مازن. في عبد الله أحمد مسعد من اليمن، كلمة في أغنية تعني الكرم الزائد من الحبيب تجاه حبيبه، طبعا هو بشبهه بالبحر إذا مد إذا ارتفع منسوب المياه، يعني ممكن تشبيه بالكرم. علي خاطر النجادي، أنا سجلت طلبك يا علي. من العراق أختنا أم أحمد تقول أعتقد المعنى هو الذي سقاني وروى ظمئي ويقصد به المحبوب. لا أنت البحر ليس سقى يعني أنت مثل البحر عندما يكون في حالة مد، يعني بتكون معطي جدا مثل البحر لما يكون في حالة مد، ويعني قريب جوابك من الموضوع صح يا أم أحمد. فاطمة أنت البحر ليس سقى يصف الشاعر المحبوب بأنه البحر الذي يمثل مصدر الحياة الارتواء الوفرة وأنه يسقي ليرتوي من عطفه ومحبته، وأن الشقى بحار يصف المحب نفسه وأنه بحار يقضي حياته في وسط البحر هذا في شقاء التعب والمكابدة. اللغة العربية يقال سجى الليل أي أقبل ظلامه وسكن وهدأ، ويقال سجى البحر أي سكنت أمواجه ولم تتحرك. شكرا يا فاطمة، شكرا جزيلا. في مين كمان ما فيش. طيب نشوف علي وجداد، الله يستر. معنى كلمة السقا البحر يقصد البحر غزير اليوم صح صح يا علي، تعجبني والله علي جوابك صح. هذه الأجوبة. إذن ليس سقا البحر ليس سقا يعني أصبح في حالة مد في حالة ارتفاع منسوب المياه. أصبحت الساعة الآن 10:30 موعد النوادر. احنا قدمنا لكم لقاء نادر مع الموسيقار الأردني توفيق النمري، عملوا مع الراحل حكمة وهبي مذيع وممثل، مذيع تلفزيوني لبناني وممثل أيضا اسمه حكمة وهبي، مشهور كان في الثمانينيات في منتصف الثمانينيات كنت أتابعه والله رحمة الله عليه. المهم فأذعنا الجزء الأول واليوم لتسمعوا الجزء الثاني.
1: ثم أريد أن أسألك أستاذ توفيق نمري بأنك كما قلت رائد بل قائد الفلكلور العفو الأردني، الفولكلور لا يموت، الفولكلور يبقى، كما أن الشعر شعر الأرض يبقى لا يموت، والفولكلور هو شعر الأرض أيضا لا يموت.
2: يجب أن لا يموت.
1: يجب أن لا يموت. ولكن هنالك تغيير حسب المناطق. مثلا أنا أعرف بأنه في لبنان مثلا الدلعونة تغنى بطرق مختلفة. على دلعونة وعلى دلعونة راحوا الحبايب ما ودعونا. منطقة أخرى تغني
3: على دلعونة على دلعونة راحوا الحبايب ما ودعونا.
1: دلعونة. إذن إيه؟ عدة مناطق مختلفة تختلف هذه الإيقاعات حسب المناطق الجبلية. إيه
2: الأنغام تعني الأنغام تختلف. الأنغام. نعم تختلف طبعا. يعني لاحظ انه اللغة تختلف اختلاف كلي، حتى في الأردن يعني لغة النابلسي يعني تختلف عن الرمثاوي، لغة الكرك اللهجة الكلامية هذه تتبع اللهجة الكلامية طبعا وبعد المسافة مثلا. فلكن بظل العنصر والإيقاع والجمل اللحنية هي متساوية مهما تغير.
1: إذا للطبيعة أيضا حق.
2: أي نعم. ومثل ما تفضلت على دلعونة مثلا، هي هذا إحنا بنسميه التراث العربي العام. يعني على دلعونة تجدها في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، في لبنان، وين ما كان. إنما إحنا عندنا كمان في نطاق الفولكلور العام، كل قطر عربي له الفولكلور الخاص، أغاني شعبية خاصة إلها صبغة. مثلا عندنا إلها صبغة أردنية لا تسمعها إلا من الأردن
1: مثلا.
2: مثلا أنا ما بعرف إن سمعت سميرة توفيق مثلا، أنا أعطيتها أسمر خفيف الروح بلحظة رماني.
1: بالمناسبة هناك أسماء كبيرة في عالم الفن العربي استقطبت ألحانك واستقطبتها بألحانك، وأيضا كان في إلها نجاح كبير، أمثال وديع الصافي، سميرة توفيق.
2: نعم.
1: وأسماء كبيرة.
2: نعم إحنا بالحقيقة استقطبناهم وهم برضو حبوا يغنوا اللون الأردني.
1: أكيد.
2: فهذا تشجيع منا إلهم ومنهم إلنا برضو.
1: تعتقد إنه
2: حب متبادل كان بيننا.
1: طبعا سميرة توفيق مثلا هي أكثر من غيرها تتشرب وعاشت الفولكلور الأردني وأدته بصحة.
2: هذا صحيح. يعني إذا نطقت سميرة توفيق باللهجة الأردنية تماما تنطقها بكل دقة ولا يختلف عليها أي لفظ أبدا.
1: ماذا تقول أردنتها ولا؟
2: نحن نقول أردناها. نعم. بس بالألف لا بالقاف، ليس قردناها إنما أردناها.
1: طيب إذن لو أيضا رجعنا قليلا نتكلم عن بصفتك مندوب الجامعة العربية
2: في المجلس التنفيذي في المجمع العربي للموسيقى.
1: المجمع العربي للموسيقى. نعم. فكلمنا شوي.
2: والله المجمع العربي هو مؤسسة انبثقت عن الجامعة العربية، ومن مبادئ المجمع العربي للموسيقى إثراء الموسيقى العربية ولو أنها في نطاق الموسيقى الشرقية مثلا. من مبادئنا مثلا نشجع الآلات الشرقية، الغناء الشرقي، التعلق بتراثنا. إذا بنقدر مثلا في بلادنا نخلي الموسيقى العربية تدرس في المدارس.
1: حلو.
2: كدروس عملية مش كنشاطات. يعني عدم مؤاخذة عندنا في الأردن لا تزال الموسيقى نشاط، وإن شاء الله نسعى إنها تدرس في المدارس وإيجاد معاهد موسيقية تكون قادرة على صقل المواهب الفنية.
1: مع العلم أنك لست ضد الآلات الكهربائية والآلات الغربية مثلا.
2: الآلات الغربية نحن نستعملها في الموسيقى الشرقية، لكن على أساس أنه يكون فيها ربع النوت،
1: ربع طون.
2: هذا الربع هو شرقي لا يوجد في الموسيقى الغربية. الموسيقى الغربية هي مجور، يعني سلم الموسيقى دورامي فاصول لا سي دو مجور ومنور فقط. بس نحن عندنا أنغام يدخل فيها ربع التون هذا. وفي المدة الأخيرة الحمد لله يعني استطاعت الأوساط الشرقية إنها تخلي مثلا في ألمانيا الغربية تصمم هالآلات هذه وتحط فيها ربع التون فصارت شرقية مولانا. لكن بظل ناحية واحدة، أنا أعتقد على إنه مثلا الأغاني الشعبية التي يغنيها الشعب في الأعراس في الحصاد، الراعي لما يكون في مع الغنم مثلا، أنا ما بجيب له أورج يلعب عليه.
1: لا طبعا.
2: لازم أعطيه الصبغة الشعبية
1: المنجيرة
2: العاد.
1: والربابي
2: الناي.
1: ناي.
2: لما بدي أتخيل مثلا العرس في بلادي وأنا صغير أركض وراء أجدادي مثلا في العرس، بتخيل المجوز والدبكة على دلعونة وعلى اليادي اليادي الأزل. ما بجيب أورج فرنجي أنا أحطه، بكون هون يعني غيرت الصبغة للون الشعبي الأصيل.
0: نكمل معكم ونلتقي بالجزء الثالث من هذا اللقاء النادر مع الموسيقار الأردني توفيق النمري. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وإحنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم الأغنية سهلة سهلة سهلة سهلة جدا. طيب ونسمع طلب نبيل خاف أحكي وعلي الناس يقولون لزهور حسين.

حد ها

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. عرفتوها سهلة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونسمع سعدون جابر آيام راشد اللي طلبها إياد خليل.

0: وانا سهران وعد ساعاته
1: يا براشد
0: سفر الليل ومشى بنجماته
1: يا براشد
0: وانا سهران وعد ساعاته

للعاشقين راشد. تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال. وهدى إبال، وكمان مرة نسمعكم مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. ونسمع طلال مداح في طيب وصدقت الحكي اللي طلبها أبو عبد الوهاب.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. ويوم اليوم الأحد في بيكون بعض التكاسل، يعني بعض التكاسل، لأنه جاي بعد يعني يومين إجازة، فيعني أكيد بيكون في شوي تكاسل، لكن بعد 11 بننطلق خلص، بروح الكسل وننطلق بنشاط وحيوية إن شاء الله. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع صالح الحريبي علموك اللي طلبها عجيل تامر السعدون.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا دائما متابعين لإذاعة صوت الخليج، تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. عرفتوها سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع الآن يوسف المطرف اللي طلبته سعاد، إن شاء الله تكون متابعة.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأجوبة تقول مازن المقدمة لفيروز هي يا واسع وغناها أيضا ملحم بركات. شكرا. صح يا مازن. عادل بوبشيت المقدمة فيروز هي يا واسع. صح. فيروز هيلا يا واسع حنان. صح يا حنان. أحمد الحديثي الأغنية سهلة لكني سأجيب على طريقة سعاد كأنها أغنية أغنية لبنانية لمطربة لبنانية. والله أنت يا سعاد أنت يعني عملتي شو بسموها عملتي شو بسموها عدوى. أحمد الحديثي صار يجاوب زيك يا سعاد سامحك الله. طيب صح يا أحمد الحديثي صح جوابك صح. أغنية لبنانية لمطربة لبنانية. في مين كمان أجاب مين أم أحمد من العراق المقدمة أغنية فيروز هي لا يا واسع. صح يا أم أحمد. سعاد من الكويت أعتقد فيروز. صح يا سعاد. شوف بدأت سعاد تغير يا أحمد الحديثي صارت سعاد تغير هي صارت تقول اسم المطرب أو الفنان أو تقول أعتقد فيروز. صح اعتقادك في مكانه يا سعاد. علي موسى ماذا يقول؟ يقول صباح الخير مقدمة الأغنية فيروز مستمتع بكل الأغاني المختارة. شكرا يا علي موسى وتحية لك وجوابك صح. مين أبو عبد الوهاب هيلا يا واسع المقدمة هيلا يا واسع فيروز. صح يا أبو عبد الوهاب. محمد حسن بيسأل الأغنية اللبنانية يمكن فيروز. صح فيروز مش يمكن فيروز أو أخت فيروز لا أو نصر شمس لا خليك مع فيروز. فيروز هيلا يا واسع. صح جوابك صح. وبيسأل محمد حسن سألني بيقول سمعت كلمة المجوز ما هو المجوز؟ المجوز اللي هو نوع من ال قريب من الأرغول هو الأرغول اللي إله ثنتين يعني مش المزمار بيكون قصبة واحدة فيها ثقوب لا المجوز بيكونوا ثنتين قصبتين بينهم أسطوانة طويلة على الآخر اسموها الدواية. الدواية بتعطي قرار بتعطي عمق للمزمارين فبدل ما هم واحد بيكونوا اثنين وفي الوسط بيكون اسطوانة او في عود قصب غليظ طويل فهذا بسموه الارغول او بسموه المجوز. وبتغني وفي مرات بيكونش في الطويل هذا اللي في الوسط اللي هو القصب اللي هو بسميه الدواية اللي تعطي عمق بيكون بس مربوطين في بعض اثنين من المزمارين مربوطين في بعض بس بسموه المجوز يعني بدل ما هو واحد اثنين مجوز. فحتى الصباح بتغني جيب المجوز يا عبود رأس أم عيون السود. صح طيب مقدمة الأغنية هذا علي وجداد الله يستر مقدمة الأغنية الفنانة شادية. يا علي احنا شادية أذيعت في الحلقة أول أغنية شادية وشادية والنبي وحشتنا ما هي لا هذك المتجوز الله يزيد متجوز هذك المجوز انت بين. طيب يا راشد انا بشوفك بعد البرنامج هذك المتجوز الله يزيد غير المجوز جيب المجوز يا عبود. طيب من الايقاع فتحياتي ابو هيثم يقول فنان اعتقد فنانة فيروز. صح مين كمان فاطمة الوهيبي تقول كلمات وألحان الأخوي الرحباني تدوين الكلمات حمد الحداد مقدمة الأغنية هيلا يا واسع فيروز. هذه فاطمة الوهيبي. صح يا فاطمة وما شكرا على الإجابة. أبو هيثم أجاب صح. مين كمان علي وجداد أجاب غلط نفس جواب سعاد فنان خليجي لا جواب غلط يا علي. سعاد تقول من الكويت أنا بالدوام من الساعة 7 ونشيطة لما أروح الدوام عقب الإجازة أحس بنشاط. وأنت تقول أبو أحمد عقب الإجازة الواحد يحس بكسل. أنت لأنك نشيطة يا سعاد أنت لأنك نشيطة غيرك بيكون فيه شوية كسل. شكرا. إذن الأغنية هيلا يا واسع لفيروز جار الأمر تربيات
شكرا لكم. إذن نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للحديث عشرة موعد الهدية، بس قبل الهدية في من الجواب من أو في رسالة من مين؟ من مين؟ من أم أحمد، أكيد من العراق. أم أحمد تقول المجوز يسمى في العراق المطبق عبارة عن قصبتين، صح؟ صح، يسمى المجوز في بلاد الشام. شكرا لك. وصلنا للحادية عشر موعد الهدية. الهدية وين راح؟ صلاح الزجالي، شجرة الهيل اللي طلبها حمزة من البصرة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ووصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من تربيات، وصلنا لطلب أم أحمد من العراق، طلبت عنابي لكارم محمود.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع سيد خليفة. سيد خليفة طلبوا علي خاطر النجادي وشوشو همسة. إن شاء الله علي يكون متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله بدي أشكر إيمان يعني مواظبة على إرسال الورود والرسائل والكلمات الطيبة والكلمات المشجعة. يا هلا، وتقول يا هلا ومرحبا، صباح الورد صباح الفل والياسمين ودهن العود أو دهن وورد ومسك للموجودين في الإذاعة، خاصة أسعد صباحك يا مخرج، منور بوجودك على الجميع الحاضرين، منورين الإذاعة بوجودهم راشد وأبو أحمد. يعني شكرا يا إيمان، شكرا على تشجيعك المتواصل والدائم وإصرارك على أنه دائما تشجعنا، مع العلم أنها ما بتطلب أغاني، ما بتطلبش شيء، هي متابعة وبتسمع وترسل الورود. شكرا يا إيمان، نتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن مستمعينا الكرام، ودائما عند يعني قولتهم، ونقدم ما يريدون. وريم تقول إيمان جميلة وترسل كل شيء جميل، أنا أحبها كثيرا، هذه ريم وتستاهل إيمان والله. تستاهل. طيب احنا وصلنا لطلب مين؟ وصلنا لطلب طلب وين يا ربي؟ راشد إبراهيم. راشد إبراهيم كان طلب خبريه يا نسمة الفجر، ودوخنا على هذه الأغنية، واللي يعني أشكر طبعا الزملاء في اللي قاموا بالواجب، يعني ما قصروا، مشكورين لتلبية طلب راشد إبراهيم، أغنية خبريه يا نسمة الفجر لنور الهدى.

مقطوعة الأولى. هذا اللي وجدناه والله يا راشد إبراهيم. طيب وصلنا للأغنية الختامية، الأغنية الختامية اللي طلبها من اليمن، اللي طلبها المستمع الكريم عبد المؤمن القدسي. لا أدري عبد المؤمن القدسي ما زال معنا ولا انشغل، على كل حال نتمنى أن يكون ما زال متابعا ليستمع لما طلب. طلب يا جارة الوادي، قصيدة أحمد شوقي أمير الشعراء لمدينة زحلة. هي جارة الوادي حينما زارها وكتب هذه القصيدة، لحن القصيدة وغناها محمد عبد الوهاب. إذن مع عبد الوهاب ويا جارة الوادي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا راشد. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.